0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: الآن معذرة من قمثة تلنقوب الطيبوثة ربثة اللغ كاث سنتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثق بياشالي على الأثيرة هاشا عدانا لكاث مخدثة على هدام ما يوثوخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشتا السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلاً على اتش أربخة خمشة خا اتش أتريتمانيا مودع نوثغ ذر بيث قلاخ دروما بيث قلاخ ربو وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشا يثي خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدايا استراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيم ياثو سورياثا المرقن ياثو ما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة أنيل بتق روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: استغبر البيت قلاخة خاثة بقو ساينس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمن هري والدا ياثت قمعينة ونسيونة إذا دمخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدايا قو ساينس ويك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.